أنا لك دوما حب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبقى